ترى عزيز جمل ابو جمال كحال تاع باريكو خاطر عايشه قلميه اونس ليون اونس سيرة حبيبتها